0: لا تخف، إنه مصارع ماهر يعرف كيف يتفادى اندفاع الثور نحوه.
1: مهما بلغ من مهارة فهو معرض للخطر.
2: لا أفهم تلك اللعبة العديدة، لماذا يغامر المصارع بحياته؟ وما الذي يجنيه في المقابل؟
1: هذا ما يجنيه ويسعى إليه، صيحات الإعجاب والتصفيق.
2: لكنه قد يصاب وربما يموت.
1: أنت يا زياد تفكر بمنطق العقل والحكمة رغم صغر سنك، لكن كثيرا من الناس لا يشغلهم إلا التفاخر والمباهات أمام الآخرين.

0: يا له من شجاع، من حقه أن يفاخر بنفسه.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله.
2: هذا التفاخر أول طريق الغرور، وهذا ما حدث لصاحب الجنتين عندما ظن أنه يستحق ما لديه من نعمة وأنه هو السبب فيه.
3: عن أي شيء تتحدث يا صاحب البحر؟
2: عن قصة صاحب الجنتين التي وردت في القرآن الكريم.
3: هل كان يصارع الثيران هو الآخر؟
2: لا، بل كان يصارع ما هو أخطر، نفسه الأمارة بالسوء.
3: ومن الذي انتصر؟
2: حسنا، هيا بنا نغادر تلك الحلبة وسأحكي لكم كل شيء. بدأت قصتنا بموت رجل صالح تاركا لولديه ثروة كبيرة.
4: لتكن آخر الأحزان إن شاء الله. كان أبوك يا قرطوش يتصدق علي براتب شهري لعجزي عن العمل.
5: رحمه الله، لم يخبرني بهذا أبدا.
6: انتظر يا عماه، لا نريد أن نقطع الخير الذي بدأه أبونا.
5: كم أعطيت؟
6: لا أدري، لم أعد الدراهم.
5: أنت تبدد ميراثنا، لا يعجبني أسلوبك في إنفاق المال. لا تنسى أننا شركاء.
6: أعطيته من مالي الخاص.
5: أي مال خاص؟ إنه ميراثنا المشترك. اسمع يا تمليخة، لقد حان الوقت لنقتسم الميراث.
6: الآن؟
5: نعم الآن، ماذا ننتظر؟
6: حسنا، كما تحب يا أخي.
5: لقد ترك أبونا 6000 درهم، نقتسمها بالعدل، لكل منا 3.
7: أهلا بك يا سيد قرطوش، سمعت أنك قد اشتريت الأرض المجاورة لأرضي.
5: هذا صحيح يا سيد عكاك، لقد جئت أتعرف إلى جاري الطيب وأرجوه أن يقبل هذه الهدية المتواضعة.
7: يا لها من أوان ذهبية رائعة، إنها تساوي ثروة من المال.
5: تزيد قيمتها إذا لمستها يدك.
7: تحسن الكلام يا رجل، ولكني أشعر بريبة. لا تؤاخذني، لا يوجد من يقدم هذه الهدية الغالية دون أن تكون له حاجة.
5: حاجتي رضاك يا سيد عكاك.
7: وماذا بعد رضاي؟
5: أريد أن أتزوج ابنتك.
7: ولكنك متزوج كما سمعت.
5: لا يوجد ما يمنع من الزواج باثنتين.
7: إن مهر ابنتي 1000 درهم،
5: أدفعها اليوم إذا قبلت.
8: أحسنت بشراء هذه الأغنام يا تمليخة.
6: دفعت فيها 1000 درهم كاملة.
8: أحسنت، ستفيدنا كثيرا، سنبيع الألبان كل يوم ونسقي ابنتنا صابحة، وغدا تتوالد الأغنام ويزيد عددها. وأيضا
6: لن ننتظر إلى الغد، سنذبحها كلها اليوم.
8: لماذا؟
6: هل نسيت عشرات الجوع من حولنا؟ كيف نكنز المال ونتركهم يتضورون جوعا؟
8: إذا نذبح ربع القطيع للفقراء أو نصفه، ونرعى النصف الآخر لنجد ما يكفينا.
6: لقد من الله علينا بمال وفير، وليس أحب إلي من إنفاق هذا المال في مرضاة الله.
8: أقدر لك حبك للخير، ولكن أترك لنا 10 خراف. لا تنسى أن لدينا ابنة.
6: بل سأترك لها شاة واحدة تكفي. هيا يا روضة، الجائعون لا يحتملون. مبارك لك يا أخي على هذا الزواج.
5: ما هذا؟ أتسخر مني؟
6: لماذا تقول ذلك يا أخي الحبيب؟
5: كيف ترتدي هذه الملابس القديمة البالية أمام أصهاري؟
6: إنها أفضل ما لدي. هذه عباءة أبينا، ألا تذكرها؟
5: وتأتيني راكبا حمارا أجرب، أليس لديك عربة تجرها الخيول؟
6: وماذا أفعل بها؟ إنها لن تنفعني وسط الجبال التي أقيم فيها. لا يقدر على السير وسط الصخور إلا صديقي هذا.
5: تعتبر الحمار صديقك؟ وهل تنوي أن تجلسه بين كبار القوم؟
7: قرطوش، ألا تعرفنا بضيفك؟
5: إنه صاحب قديم.
8: لماذا تشتري ملابس 1000 درهم كاملة؟ هل أزعجك قول أخيك إلى هذا الحد؟
6: إنها ليست لنا. تفضلي يا خالتي، كم عدد أفراد عائلتك؟
9: 14.
6: خذي يا صابحة، احملي هذا عن خالتك.
9: بارك الله فيك يا بني.
6: وفيك يا خالتي.
8: فهمت، لكم أنت طيب يا تمليخة.
6: الحمد لله أنك لم تخالفيني هذه المرة.
8: كنت أخالفك حرصا على مالك.
6: إذا كان المال يستطيع أن يشتري الآخرة، فمن الحماقة أن نشتري به الدنيا.
5: هوني عليك يا علياء يا زوجتي، أعرف مدى حبك لأبيك الراحل، ولكن ماذا بأيدينا؟ هذا قضاء الله.
8: تعرف أنني لا أؤمن بإلهك، فلا تقل لي كلاما يزيد من غضبي.
5: أردت مماساتك في وفاة أبيك.
8: عني يا صنمي على مصيبتي، من سيرعى الأرض من بعد أبي، ومن يوقد تحت قدميك البخور؟
5: أنا بالطبع.
8: هل ستوقد البخور لإله لا تؤمن به؟
5: كنت أتحدث عن رعاية الأرض. أنا رجل غيور بطبعي، ولا أقبل أن تخرجي بين الرجال للزراعة.
8: اسمع يا قرطوش، إذا أردت أن ترعى أرضي وتجني خيراتها، فعليك أن تؤمن بمعبودي.
5: هذا؟
8: أنت تسخر منه؟
5: لا أبداً أبداً أبداً، إنني أراه لطيفاً.
8: لا يكفي أن تراه لطيفاً، يجب أن تحترمه.
5: أحترمه بكل تأكيد لأجل خاطرك.
8: وتسجد أمامه، هذا شرطي الوحيد.
5: وأسجد أمامه، أظن أننا قد اتفقنا.
8: تمليخة، إنني لا أجد مالك، أين 1000 درهم الباقية من ميراث أبيك؟
6: لا تخشي شيئا، لقد تضاعفت.
8: كيف؟ هل تجرت بها؟
6: نعم، تجرت بها مع الله. أعتقت 10 من الرجال والنساء، كانوا عبيدا وجواري للكفار.
8: نعم، ولكن كيف سنعيش الآن؟
6: مثل ما كنا نعيش يا روضة.
8: إنني لا أفهمك يا تمليخة، أعرف مدى حبك للخير وسعادتك بالعطاء، ولكن كيف تنفق مالك كله ولا تدخر منه شيء؟
6: بل ادخرته كله عند الله، وخلصت نفسي من حمل تلك الأمانة.
5: هلالة، ماذا تفعلين هنا؟
10: كما ترى، أبيع التمر وآكل قوتي من حلال.
5: أنا لا أرضى لك بهذا العمل.
10: وأين كنت عندما كدنا نموت من الجوع؟
5: اخفضي صوتك واصعدي إلى العربة، لا يليق أن تعيش هكذا.
10: لن أصعد.
5: أتعصين زوجك؟
10: تذكرت الآن أنني زوجتك؟
5: قلت صعدي وسأشرح لك كل شيء.
10: ماذا ستقول من حجج هذه المرة؟
5: جئت لأصطحبك إلى القصر ويعيش أولادنا بيننا.
10: هل بنيت قصرا؟
5: إنني الآن أكبر تجار الكروم والأعناب على وجه الأرض، وأصنع أفضل أنواع النبيذ في الدنيا.
10: اذهب إلى زوجتك الغنية.
5: لقد تزوجتها من أجلك يا حمقاء.
10: من أجلي أنا؟
5: نعم، سيرث أولادك في مالها، لأن المال كله أصبح الآن مالي، مالي وحدي. أتفهمين؟

0: أفسح أيها الفلاح الباس.
1: انتظر يا رجل قليلا،
0: إنه طريق إلى قصري، ابتعد.
1: هل تريدني أن أسقط في الماء؟
0: من؟ تمليخة؟
1: قرطوش أخي، كيف حالك؟
0: كما ترى. وأنت؟ ما الذي جرى لك؟
1: إنني بخير والحمد لله.
0: هل تسمي هذا خيرا؟ هل أضعت مالك على النساء أم في المقامرة؟
1: إذا كنت تسأل لتطمئن على حالي، فاعلم أنني والفضل لله لا أجرؤ على الاقتراب من الحرام.
0: وهل من الحلال أن تكون بهذا القدر من البؤس؟
1: أي بؤس؟ إنني لا أشكو من شيء.
0: انظر إلى نحول وجهك وإلى ملابسك الممزقة، مر علي في قصري فأطعمك وأكسوك.
1: شكرا لك يا أخي على كل حال.
0: وهاتي أولادك معك أيضا. كم لديك من الأبناء الآن؟
1: ليس عندي إلا صابحة
0: فقط. أنا عندي 7 من الذكور، وأريد أن أنجب مثلهم حتى لا تبور الأرض من بعدي.
1: ليبارك الله في أولادك وأرضك.
0: الأرض لا يمكن أن تفنى أو يحدث لها شيء، المهم كثرة الأولاد ليقدروا على الزراعة. لا تنسى أن تزورني، ولكن لا تقل للخدم إنك أخي. تعرف مكانتي الآن ككبير للتجار والزراع. ها؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: واضرب لهم مثلا رجلين جعلنا لأحدهما جنتين من أعناب وحففناهما بنخل وجعلنا بينهما زرعا. كلتا الجنتين آتت أكلها ولم تظلم منه شيئا وفجرنا خلالهما نهرا. وكان له ثمر، فقال لصاحبه وهو يحاوره: أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا. ودخل جنته وهو ظالم لنفسه، قال: ما أظن أن تبيد هذه أبدا، وما أظن الساعة قائمة، ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا.
2: صدق الله العظيم.
4: إلى هذا الحد تبلغ القسوة؟
3: بل تزيد عن هذا الحد، وهذا ما سأخبرك به فيما بعد. أما الآن فعلينا أن نترك هذا المكان ونستعد للإبحار.
5: عندي سؤال يا صاحب البحر.
3: سل ما شئت يا مرجان.
5: لقد ذكر القرآن الكريم أن صاحب الجنتين كان يحدث صاحبا له، فمن قال لك إنه أخوه؟
3: الكتب القديمة التي كتبها علماء من السلف الصالح، فلا يوجد في القصة تأكيد على الزمان أو المكان، ولكن هناك ما يشبه الإجماع على أنهما كانا أخوين، والله أعلم.
6: لقد غابت الشمس تماما.
3: إذا نكمل ما بدأناه في الغد إن شاء الله.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

0: حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل الكرام، وهذه الحلقة الجديدة من برنامج حناجر قرآنية. سأكون معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تنال

0: في هذه الحلقة سنتناول أبرز قراء القرآن الكريم في الوطن العربي، والذين تركوا إرثا غنيا بالعطاء والإجادة في قراءتهم لكتاب الله الكريم. القارئ الحاج عامر الكاظمي. القارئ عامر فاضل حسن الكاظمي هو من مدينة الكاظمية المقدسة، ولد فيها في العام 1957 في محلة الأنباريين، وهي من الأحياء القديمة الموجودة لغاية الآن في مدينة الكاظمية المقدسة. وقارئ تميز بصوته الشجي وبأدائه الحزين، وكان يعتبر من سمات القراءة بالطور العراقي، يراه البعض أفضل قارئ قرآن عراقي. كان يقرأ بطرق التجويد والترتيل، وكان بارعا ومتميزا متقنا للألفاظ والكلمات، وكانت نتيجة لتميزه وإبداعه أن يتوج بالمركز الأول كأفضل مؤذن في العالم في المسابقة الدولية للقراءة والتلاوة والحفظ والآذان التي أقيمت في الهند. ويقول الحاج الكاظمي: الله سبحانه وتعالى يعطي لكل إنسان موهبة، ويبقى الإنسان كيف يستغل هذه الموهبة في قراءة القرآن والأدعية والمناجات وخدمة محمد وآل محمد. هي موهبة إذا صقلها فهي موهبة معطاء من الله سبحانه وتعالى للعبد، وإذا الله أعطى للإنسان صوتا جميلا فهي نعمة منه ورحمة. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: وإذا البحار فجرت، وإذا القبور بعثرت، وإذا القبور بعثرت علمت

0: ركبك.
1: صدق الله العلي العظيم. ويسترسل القارئ عامر الكاظمي في الكلام ويقول: كنت في الصف الثالث الابتدائي في مدرسة الإمام الباقر عليه السلام مجاور مرقد الإمامين عليهم السلام، وكان عندنا درس الدين والمادة الإسلامية، وكان عندنا مدرس اسمه جواد كاظم الفرطوسي، وكانت بعض الآيات مكتوبة للحفظ، وكنت أطلب منه أن أكون منه مراقبا للصف، والغاية من هذا الطلب لكي أغلق الباب في فترة الفرصة وأقرأ القرآن الكريم. وكنت حينها أقرأ القرآن، وفجأة فتح الباب ووجدني أقرأ القرآن وهو يسمعني، وأنا عمري كان حينها 9 سنوات. والرجل وقف معي وشجعني، وكنت أعتبره في مقام أبي. ومن حينها كنت أقرأ القرآن، وكانت الآيات تحفظ من قبل الطلاب مباشرة عندما كنت أقرأها. بسم الله الرحمن الرحيم،

صدق الله العلي العظيم. وقد تأثرت بصوت جاري الأستاذ حج حسون رحمه الله، وكان يقرأ بطور القراءة المصرية، وكان يقرأ بطور أبو العينين، وكانت بدايتي بقراءة مصرية جيدة وجميلة. ثم فكرت بابتكار طور ومقام خاص يليق باسمي لأنني عراقي، وفي القراءة العراقية هناك أطوار رئيسية كثيرة، فكيف لا أكون مبدع ومنتج؟ واخترت لي طور خاص وقراءة خاصة، وعندما أقرأ يقولون هذه قراءة عامر الكاظمي، وأنا أقرأ قراءة عراقية ومصرية، والقراءة المصرية هي قراءة عالمية، والقراءة العراقية رأيت لها صدى كبير، وخصوصا في دول الخليج فإنهم يرغبون بالقراءة العراقية بشكل مميز. وهذه السنة الخامسة التي أقرأ فيها بالخليج إحياء لليالي شهر رمضان المبارك، ويطلبون مني أن أقرأ بالطريقة العراقية. ويضيف الكاظمي قائلا: تعد المدرسة العراقية من المدارس المميزة، وتحظى بمكانة بين أوساط واسعة من الجماهير العربية والإسلامية، كونها تتميز بالحزن والشجن والتعبير الصادق. وعند وصول القراء العراقيين إلى القاهرة للمشاركة في المسابقة الدولية التي تقام هناك، لاحظنا أن الجميع كان ينتظر بشغف وصول القارئ العراقي. وفي العراق مجموعة ليست بالقليلة من المقرئين الجيدين. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. ويقول القارئ عامر الكاظمي: اخترت لي طريقة خاصة في القراءة، ووفقني الله تعالى أن أقرأ بالطريقة العراقية، بحيث عندما كنت أقرأ يقولون هكذا يقرأ عامر الكاظمي بصوت حزين وشديد. كل قارئ يتمنى أن تكون له بصمة خاصة، لذا تميزت قراءتي بالحزن والشجن، لأنه ورد في إحدى الروايات أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يقول إن القرآن نزل بالحزن، فإذا قرأتموه فابكوا، فإن لم تبكوا فتباكوا. وأنا أعطيت ميزة لقراءتي بهذا الطابع الحزين في التلاوة، وأن هذا الأسلوب له مكانة جيدة في الدول الإسلامية والعربية، ولا سيما في العراق. بسم الله الرحمن الرحيم.

صدق الله العلي العظيم. في البداية كان يطمح أن يكون قارئا للقرآن لا يضاهيه شيء آخر، وأحس أن لديه إمكانية أخرى بأن يقرأ الأدعية والمناجات الخاصة بالنبي الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم وأهل بيته الطيبين الطاهرين عليهم السلام. خاض تجربة قراءة المقتل الخاص بذكرى استشهاد سبط النبي صلى الله عليه وآله وسلم الإمام الحسين عليه السلام بأسلوب وطريقة غير تقليدية، فوجد الناس قد تفاعلوا كثيرا مع هذه القراءة. وعندما كان يقرأ مقتل سيد الشهداء عليه السلام كان يشعر كأن نورا يهبط على المجلس من السماء، كان يقرأ ويسمع العويل والبكاء، وبلا شك هذه كرامة من الله تبارك وتعالى، وكانت أول تجربة وبإمكانية بسيطة جدا تعلمها من قارئ المقتل الشيخ الراحل عبد الزهر الكعبي. كل إنسان حسب الكاظمين يتمنى أن يصل إلى هذه المكانة المرموقة، يتمنى أن يقرأ القرآن والختمة المرتلة برواية المرموقة، يتمنى أن يقرأ القرآن والختمة المرتلة بروية، وكان يسأل الله تعالى ويدعوه أن يوفقه لذلك وأن يقدم ختمة للقرآن الكريم بالطريقة العراقية. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
1: صدق الله العلي العظيم. ويتابع الكاظمي أن بعد العام 2003 نهض العراق بنهضة قرآنية ملموسة، إذ يتخرج في كل عام العديد من الطلبة في مختلف الدورات القرآنية، وهذا الأمر نشاهده في كل محافظات وطننا، وهذا الشيء مفرح، وإن شاء الله سنحصل على المزيد من النتائج، لأن هناك اهتماما جيدا في إقامة المحافل والمهرجانات والندوات والمسابقات القرآنية التي تقام سنويا من قبل العتبات المقدسة التي تسعى إلى إحضار القراء من كل أنحاء العالم الإسلامي. ففي العتبة الكاظمية المقدسة لاحظت وجود دورات كثيرة للاهتمام بأحكام التلاوة وحفظ القرآن الكريم، وأيضا النغمات القرآنية، وهناك نشاط آخر كبير في العتبتين المقدستين الحسينية والعباسية، إذ لديهم اهتمام بالقرآن الكريم، وهناك أساتذة في العراق أحرزوا الكثير من المراكز المتقدمة في المسابقات الدولية في البلدان الإسلامية كماليزيا والهند وإيران، ومشاركة العراق في المحافل الدولية طيبة ولها مكانة في نفوس المؤمنين، وما من دولة إسلامية تقيم مسابقة قرآنية إلا وتدعو العراق للمشاركة فيها، لأنه يملك مواهب زاخرة وأصبح ذو باع طويل في هذا

إلى هنا نصل معكم مستمعي إذاعة جامعة المستقبل إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج حناجر قرآنية. كنت معكم أنا حسنين الحسوني في الإعداد والتقديم، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد. نتمنى أن تكون نالت رضاكم. بسم الله.

حناجر قرآنية برنامج يتناول أشهر قراء القرآن الكريم في الوطن العربي من سيرتهم العطرة إلى تركتهم الغنية بالعطاء والإجادة في قراءة كتاب الله الكريم.

حناجر قرآنية، برنامج يأتيكم عبر أثير إذاعة جامعة المستقبل. من إعداد وتقديم حسنين الحسون، وفي المونتاج الإذاعي مصطفى محمد.

0: المستقبل اف ام 91.7.
1: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
2: الرابعة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
0: المستقبل اف ام الأولى في بابل.
3: قصص من السيرة النبوية الشريفة.

0: برنامج في حلقات يعده للإذاعة فاروق فاضل عزيز.
1: في التقديم هدى رمضان ومحمد زهير حسام.
0: قصص من السيرة النبوية الشريفة من إخراج حسن عماد.

0: الزواج الميمون ومولد الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وسلم.
1: أيها السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان البيتان بيت عبد المطلب بن هاشم وبيت وهب بن عبد مناف بن زهرة من أعلى البيوت في قريش وأكثرها شرفا وكرامة ورعاية للدين والفضيلة. فكان عبد المطلب سيد بني هاشم، وكان وهب سيد بني زهرة.
0: وبذلك فقد كان زواج عبد الله بن عبد المطلب من آمنة بنت وهب زواجا موفقا ميمونا مباركا، اتحد فيه عنصر طيب بعنصر طيب، وانضم به أصل كريم إلى أصل كريم، وأصهر بيت عريق في شرف الآباء وطهر الأمهات إلى بيت يكافئه في الشرف والطهارة. فكانت ثمرة هذا الزواج نسلا طاهرا كريما.
1: ها هو ذا عبد الله ابن عبد المطلب، وقد رضي عنه الإله وعظم فيه الفداء، ذلك الشاب صاحب الشرف والنسب والقوة والفتوة، يتزوج من آمنة بنت وهب أفضل امرأة في قريش نسبا وشرفا.
0: غمرت السعادة كلا الزوجين، وما هي إلا أيام معدودة تمر على هذا الزواج المبارك، حتى تهيأ عبد الله للسفر في تجارة إلى بلاد الشام مع إحدى القوافل. ورغم أن الوقت كان صيفا والحر كان شديدا والسفر مضنيا، إلا أن عبد الله لم يشأ أن يخالف أمر أبيه، واندفع مع القافلة في الصحراء الموحشة متعرضا لأخطار السفر ومشاقه، وترك وراءه عروسه الحبيبة تقاسي مرارة الفراق العاجل والوحدة المبكرة التي جاءت من غير انتظار.

0: انطلقت القافلة في طريقها نحو بلاد الشام، تسير تحت أشعة الشمس الملتهبة، تخوض الرمال الواسعة وتعاني قسوة الصحراء، حتى وصلت إلى أسواق الشام فباعت واشترت، ثم قفلت راجعة من حيث جاءت حتى وصلت إلى المدينة. وكان عبد الله قد مرض في أثناء الطريق وأنهكه طول السير في الصحراء، فآوى إلى أخوال أبيه في المدينة ليستريح ويقيم عندهم أياما ريثما يشفى من مرضه. أما القافلة فقد تركت رفيقها عبد الله عند أخواله ووصلت سيرها نحو مكة.
1: كان آل عبد المطلب مثل غيرهم من أهل مكة قد تهيأوا للاحتفال برجوع القافلة، فجلس عبد المطلب في دار الندوة مع الجالسين من رجال قريش، بينما خرج أبناؤه يستقبلون القافلة مع الخارجين من شباب مكة، وجلست آمنة بنت وهب تنتظر وتتشوف، وقد أعدت بيتها وهيأت نفسها للقاء الحبيب الغائب.
0: ودخلت القافلة إلى مكة محاطة بالشباب والأطفال يهللون، وزغردت النساء ابتهاجا بقدوم الأحبة، واندفع كل حبيب إلى حبيبه يعانقه ويقبله، وأخذ عبد المطلب يبحث عن ولده بين القادمين يحاول أن يراه، ولما لم يجده سأل رفاقه: أين ولدي عبد الله يا قوم؟ فقال أحدهم: لقد مرض عبد الله في الطريق وتخلف عند أخواله في يثرب ليستريح عندهم أياما ثم يعود.
1: فوجئ عبد المطلب بما سمعه عن مرض ولده، وساورته الشكوك حول ما ألم بابنه مما أخر رجوعه مع رفاقه، فأرسل على الفور ابنه الحارث إلى المدينة ليحمل أخاه عبد الله. وما إن وصل الحارث إلى المدينة حتى استقبله الناعي على بابها ينعي إليه أخاه عبد الله وأنه قد تم دفنه عند أخواله بيثرب.
0: وصل نباء وفاة عبد الله إلى والده عبد المطلب وحزن حزنا شديدا، فلما رأت آمنة وجه عبد المطلب الوجم المكتئب، حيث لم يكن ليجد طريقة يخبرها بها عن موت حبيبها، أدركت الذي حصل وارتمت باكية، فالتفت حولها نساء من بني هاشم يحاولن تعزيتها وتخفيف لوعتها وهي غارقة بدموعها ولا تكاد تصدق ما قد حدث. مولد الرسول صلى الله عليه وسلم.

0: عزيزي المستمع الكريم، لم يستبد الحزن طويلا بآمنة بنت وهب، فسرعان ما أحست بروح السكينة والطمأنينة والرضا بما جرى به قضاء الله يملأ قلبها، وأحست بفيض غامر من السعادة يفيض عليها، وكانت إذا آوت إلى فراشها من الليل سبحت في جو من الأحلام السعيدة، وأحاطت بها أطياف باسمة، فهي دائما في أنس ورضا.
1: وفي إحدى الليالي أوت آمنة إلى فراشها كعادتها، فرأت طيفا يدو منها ثم يهتف بها في همس: لقد حملت يا آمنة، وعما قريب تكونين أما. ثم توالت عليها الرؤى والبشريات بجلال قدر هذا الجنين، فرأت ذات مرة أنه خرج منها نور أضاء الأرض، وبدت منه قصور بصرة من أرض الشام.
0: ولما أتمت شهور الحمل ولدت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في يوم الاثنين 12 من شهر ربيع الأول 570 من ميلاد المسيح عليه السلام، وهو العام الذي حدثت فيه حادثة الفيل.
1: لما وضعته آمنة خرج معه نور أضاء ما بين المشرق والمغرب، ووقع جاثيا على ركبتيه معتمدا على يديه رافعا رأسه إلى السماء. عند ذلك آذن نور الكون بالإشراق، وجاء إلى الدنيا سيد ولد آدم وأكرم مخلوق على الله، سيدنا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، نعيمة الأمة التي ترملت في شبابها بالوليد الجميل المشرق الجبين الذي ملأ البيت من حولها نورا وسرورا، ورأت فيه السلوى عن الحبيب الغالي الذي تركه لها وديعة في ضمير الغيب ثم مات، ولربما سكبت الدموع من أجل وليدها الذي يملأ العيون جمالا وبهاء والقلوب محبة أن لا يراه أباه.

0: أرسلت آمنة جاريتها إلى عبد المطلب تبشره بميلاد الحفيد ابن الحبيب، فجاء الجد فرحا مسرورا وأخذ الوليد بين يديه وضمه إلى صدره ضمات خفق لها قلبه وخففت من لوعة الحزن على الحبيب المغيب في ثرى يثرب، وذهب به إلى الكعبة فقام يدعو الله ويشكره على ما أنعم به عليه وأعطاه وسماه محمدا، ولم يكن هذا الاسم شائعا عند العرب، لكن الله سبحانه ألهم جده ذلك إنفاذا لأمره وتحقيقا لما قدره وذكره في الكتب السماوية التي بشرت به. فلما سئل عن سبب تسميته محمدا قال عبد المطلب: أردت أن يحمده الله في السماء ويحمده الناس في الأرض.
1: لما كان اليوم السابع ذبح عبد المطلب جزرا جمالا ونوقا، وأطعم المساكين والفقراء، ودعا رجالا من قريش فحضروا وأكلوا وهنأوا بقدوم المولود السعيد وتمنوا له رفعة الشأن وبركة العمر.
0: غدا لقاء آخر وبرنامج قصص من السيرة النبوية الشريفة.

وبحق نور وجهك الكريم، وبحق عرشك العظيم، وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك، أن تصلي وتبارك على صاحب البيان الزكي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا وقدره منازل لتعلموا عدد السنين والحساب، ما خلق الله ذلك إلا بالحق، يفصل الآيات لقوم يعلمون. صدق الله العظيم.

0: كيف نستطيع أن نفسر هذا النظام في ظواهر الكون والعلاقات النسبية والتكامل والتوافق والتوازن التي تنظم سائر الظواهر وتمتد أثرها من عصر إلى عصر؟
1: وإن جميع ما في الكون يشهد على قدرة وعظمة الله سبحانه وتعالى، ويده ممتدة في صنعه العظيم، ونرى آياته في كل ذرة من ذرات هذا الكون الممتد إلى ما لا نهاية.
0: وليست العلوم إلا دراسة لأنفسنا لمعرفة ما خلقه الله سبحانه وتعالى في السماء والأرض، وجعلها آية من آيات عظمته وجلاله.
1: وإن الإيمان بالله سبحانه وتعالى يعتبر مصدر سعادة للإنسان لا ينضب، وإن المشتغلين بالعلوم يرجون الله أن يمدهم بالصحة والعافية، لكونهم يمتلكون مقدرة فائقة لما توصلوا إليه، إذ إن كل اكتشاف علمي يدعم إيمانهم بالله عز وجل، ويزيد من إدراكهم وإبصارهم.

0: اللهم تقبل صلاتنا واغفر خطايانا وأتم لنا نورنا وأنزلنا منزلا مباركا وأنت خير المنزلين.
1: اللهم إنا نسألك بحقك العظيم وبحق نور وجهك الكريم وبحق عرشك العظيم وبحق أسمائك المخزونة المكنونة التي لم يطلع عليها أحد من خلقك أن تصلي وتبارك على صاحب البيان الزكي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم.

سبح بحمدك أنت يا قدوس، رب لك التحميد والتقديس، في كل شيء آية عظمى له، تدعوه يا ذا الألياذ يا قدوس. سبح بحمدك يا رب يا قدوس، ينسى الهموم بذكرك الميؤوس.

إلهي، إليك أشكو قلبا قاسيا مع الوساوس متقلبا، وعينا عن البكاء من خوفك جامدا، وإلى ما يسرها طامحة، فأسألك ببلاغة حكمتك ونفاذ مشيئتك أن تجعلني لغير جودك متعرضا، ولا تصيرني للفتن غرضا، وكن لي على المعاصي عاصمة برأفتك ورحمتك يا أرحم الراحمين يا الله.

عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد. جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه ووضع كفيه على فخذيه وقال: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتصوم رمضان، وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا. فقال الرجل: صدقت. ثم قال: فأخبرني عن الإيمان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. فقال الرجل: صدقت. ثم قال: أخبرني عن الإحسان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فقال الرجل: صدقت، أخبرني عن الساعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. فلبث مليا، ثم انطلق الرجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عمر، أتدري من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم.

للتراث رائحة الندى وعبق الزهور، للتراث أصالة وذكريات، صور من التراث.

أعزائنا المستمعين، نرحب بكم ونحن نلتقيكم وحلقة جديدة من برنامجنا صور من التراث، والتي نستحضر من خلالها بعضا من الصور التراثية التي كانت سائدة في أزمنة ماضية.

مستمعين الأعزاء، القصخون صيغة مركبة تتكون من كلمتين: القصة وتعني الحكاية، وخون وهو راوي القصة والمحترف لهذا الفن. لقد كان لها، أي لهذه المهنة، ولقرون خلت من الهيمنة والتأثير على عقول المستمعين ما يعجز عنه كل وصف وقول، وبخاصة خلال تلك الحقبة الطويلة من الحكم العثماني، أو ما سمي لاحقا بفترة العصور المظلمة. وهي بحق مظلمة اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا، واستمر حال الناس بالاستماع إلى القصخون حتى فترة الاحتلال البريطاني الذي أخرج العراقيين من دهليز مظلم كانوا يعيشون فيه، وبقي دور القصخون مستمرا أيضا خلال فترة الحكم الملكي أو ما سمي بعهد الاستقلال. يذكر الأجداد والآباء والعارفون أن عشرينات القرن الماضي شهدت قمة وازدهارا لهذا الفن الشعبي الذي استمر حتى منتصف الأربعينات، ثم أخذ يخبو وينحسر. ويشير المؤرخون أن الذي شجع على انتشار هذا اللون من المتعة هو غياب وسائل المتع واللهو المرئية والمسموع، فلا راديو ولا سينما ولا مسرح ولا تلفزيون ولا حاكم أي جراموفون. الإنسان إذن حرم من متعة النظر وتحمل ذلك، فهو لا يمكن أن يستغني عن متعة السماع. وقد فرضت الحاجة على الناس في تلك الأزمنة أن تكثر المقاهي الصغيرة والكبيرة المنتشرة هنا وهناك في رؤوس الأزقة ومنعطفات المحلات القديمة أيضا، وما هي إلا بضعة أمتار عن بيوتهم، حتى يصل الرجال وكثير منهم عجزة ومتعبون يصلون للمقهى من أجل الالتقاء بالآخرين وسماع أخبار الناس والدنيا وتتناقلها الأفواه شفاها، فيلتقطون وبكل قوة حب الاستطلاع والفضول ما دار ويدور في مجتمعهم وخارج مجتمعهم، ما جرى ويجري في محلتهم ثم في مدينتهم وفي مدن العالم الأخرى. يحتسون الشاي الساخن كثيرا وقليلا من القهوة، مادين الأيدي والأكف للاحتماء من زمهرير الشتاء بوهج نار الفحم أو الخشب الغليظ المستعر في تلك المواقد الحجرية أو المعدنية التي تتوسط المقهى، أو ربما توجد في ركن منها. المقهى دافئة، الأحاديث أكثر دفئا ولذة، واللذة الأخرى في السجاير الرفيعة الملفوفة، وكذلك قرقرة النراجيل ومنظر السماورات المصفوفة والقواري المزخرفة وأقداح الشاي ونكهته الطيبة، المحلات بسكر القندة

فما بقي إذن؟ الذي بقي أعزائي المستمعين هو المهم، فشوق الجالسين أكبر، ولهفتهم للذة السماع لا تعادلها لذة. وها هو القصخون وقد تربع فوق كرسي عال أشبه بمنبر، لكنه بلا مساند غير ذلك المسند الذي أمامه والذي يضع فوقه الكتاب الأثير لديه ولدى الجمهور. القصخون لا يجوز أن يرى عاري الرأس، بل بعمامة أو بغطاء ثقيل يرتدي الزبون، ويلتحف عباءة سوداء وقورة أو جبة أو فروة. ولا تجد إلا نادرا قصخونا شابا، فأغلبهم ممن تجاوز 50 أو 60 أو حتى 70، ومنهم من يعتمد على كتابه فقط دون معينات أخرى، وهؤلاء كانوا مجرد قراء. أما القصخون المبدع والمحترف فكانت له مستلزمات تجسد حرفته وعمله، منها السيف الخشبي أو الحقيقي. وهذا المبدع أعزائي المستمعين لم يكن يرتضي لنفسه صفة قارئ أو راوية فقط، بل كان يضيف بتلاوين وحكايات مشاهد تمثيلية بسيطة، وهو كان متمرسا في تغيير طبقات صوته بين عالية وهادئة، وغاضبة عندما يحتدم الأمر بين المقاتلين وبصرخات الحرب، أو تكون وطيئة هادئة حزينة عندما تعبر عن مشاعر الحزن أو الحب أو الغزل. فالقصخون كان فنانا واعيا إن الوتيرة الواحدة والنغمات المتشابهة في الشعر المغنى والجمود في الإلقاء ستسبب الملل والضجر عند الجمهور. ونعود أعزائي المستمعين إلى القصص التي كان يتناولها القصخون. كانت القصص العنترية وكتبها منبعا ثرا وعينا مدرارة يستقي منها القصخون مادته. كان منهم من هو متخصص بها لا يتجاوزها طيلة عمره لأية حكايات أخرى، وكانوا آخرون لا يقيدون أنفسهم بالعنترية فقط، بل يتجاوزونها لآفاق حكائية أرحب تنهل من ألف ليلة وليلة، ومن قصص العشق كالمياسة والمقداد وقيس بن الملوح المجنون بحب ليلى العامرية ابنة عمه، وحكاية مريم الزنازيرية، وكذلك تودد الجارية وأقاصيص الجواري والقيان والمغنين والحمالين والجن والطيور والحيوانات المسحورة والقصور المسحورة التي هي في أعماق البحار وبطلها السندباد البحري. وهم لم يكتفوا بذلك البحري، فابتدعوا السندباد البري، ثم قصص الشطار واللصوص، وكذلك مع خاتم سليمان المسحور. ومنهم من كان خياله أنشط فينقل المستمعين مطولات من السيرة الهلالية وبطلها الشجاع والذي تعرفونه أو قد سمعتم عنه، وهو أبو زيد الهلالي. ومنهم من منح لياليه وسهراته حصة كبيرة لذلك القائد صلاح الدين الأيوبي، متحدثين عن شجاعته وصدقه وقيمه النبيلة وحكمته في مواجهة أقصى الشدائد.

إذا كانت القلة النادرة مستمعين الكرام من هؤلاء القصخونية من أشرك فناً آخر في عمله وهو قراءة المقام، فإن غالبيتهم لم تكن تفعل ذلك، فللمقام خصوصيته ومقاهيه وجمهوره ومغنيه. كان القصخون يزيد من عندياته على قصة عنتر عبلة، رغم أن الرواة وتلفيقاتهم عبر العصور وأشهرهم خلف الأحمر وجحا الراوية قد حملوا هذا الشاعر أكثر مما يحتمل، فهو وكما يذكر المؤرخون الثقات وكما تذكر كتب التاريخ المعتمدة والمراجع لم يكن أكثر من شاعر، حتى أنه كان مقلا في شعره وليس من المكثرين. ومن قصائده الشهيرة معلقته التي لا تزال موجودة في الكعبة، وهي: هل سألت الخيل يا ابنة مالك إن كنت جاهلة بما لم تعلمي، يخبرك من شهد الوقيعة أنني أخشى الوغى وأكف عند المقدم. ثم عددا آخر من القصائد والمقطوعات في الحب والفخر والشجاعة والشهامة، وبالإضافة إلى ذلك فإن قصته معروفة. فلانة كان عبدا وابن أمة أي جارية، ولأنه كان غرابي اللون أي أسود فقد عانى الكثير من عنصرية عمه وعشيرته، فنال أكثر الإحباط في حبه لابنة عمه عبلة بعد أن بغضته العشيرة ورأت في هذا الحب والتشبيب بعبلة خروجا على المألوف. لذا فقد وقف عمه مانعا صلبا أمام تحقيق عنترة لأمل الزواج بعبلة وهي التي يحب، وعلى الرغم من هذا الرفض فقد كانت شهامة عنترة تدفعه دائما للدفاع عن القبيلة عند أي غزو أو اعتداء يقع عليها. لقد كان الجمهور المستمع أكثر ما يتفاعل مع حكايات عنترة وغزواته ومعاركه، وقد عد بعض مؤرخي الأدب أن عنترة من أغرب العرب لسواد لونه، فأضافوا اسمه لمجموعة من الشعراء الصعاليك أمثال السليك بن سلكة وطرف بن العبد والشنفرة وتأبط شرا، وكانوا يطلقون عليهم أنهم الخلعاء أو المخلوعين. فعندما كانت تزداد شرورهم وهجماتهم على أحياء العرب وتصديهم لقوافل أغنياء التجار مع سكرهم وتهتكهم واستباحتهم لدماء كثيرة، تقوم قبائلهم وعلى رؤوس الأشهاد بالإعلان عن خلعهم من القبيلة، أي أنها لم تعد مسؤولة عن حياتهم ولا تطالب الثأر لهم عند مقتلهم. أما هؤلاء الشعراء فكانوا يرون في أنفسهم حماة للضعفاء والفقراء والمضطهدين ضد ظلم الأسياد والمستبدين والظالمين، وأنهم كانوا يوزعون ما يحصلون عليه من الأموال والغنائم على العجزة والأرامل والأيتام ومهدوري الحقوق، وأنهم كانوا يعطون كل ما يغنمون للمحتاجين ولا يحتفظون لأنفسهم بشيء يذكر.

والقصخون أعزائي المستمعين كان عارفا بكل تفاصيل حياة عنتر العبسي مع فكاهيات أخيه شيبوب. ومن طريف ما ترويه الأجيال عن القصخون أن إنسانا بسيطا ساذجا كان عاملا كادحا في كور للجص، وكان من أشد المحبين لعنترة المتعصبين لبطولته وانتصاراته. وبعد أمسية قضاها وهو يستمع لمدهشات عنترة وصولاته وجولاته وكره وفره ثم إحكام الأعداء لسيطرتهم عليه وأخذه أسيرا مكبلا بالأغلال ومن ثم إدخاله السجن. وعند هذه اللحظة توقف القصخون ولم يكمل حكايته على أمل أن يكملها في الليلة التالية، فعنصر التشويق والإثارة والتعتيم على ما يحصل كان من وسائله الناجحة في حرفته، فهو كان يقدم حكايته بجرعات وليس دفعة واحدة وتكشف وتنهي كل شيء. انتصف الليل، أقفلت المقهى وغادر القصخون وكل الزبائن عادوا إلى دورهم، ومعهم غادر ذلك العامل البائس عامل الجص الكادح البسيط إلى داره يحمل فانوسه متعثرا في وحول الأزقة. وصل داره وكان قلقا مضطربا مهموما، ورغم أنه كان جائعا لكنه لم يشتهي طعاما، فكيف يأكل ويطيب له عيش وعنترة في السجن والقيود في أيديه وأرجله؟ أراد أن ينام، استعصى عليه النوم وظل ساهرا مؤرقا. ازداد قلقه وحزنه، وعندما أيقن أنه لا يستطيع النوم وذلك البطل يزأر كالأسد في سجنه محاولا تقطيع الأغلال المعدنية والإفلات والهرب من أعدائه، عندها اندفع هذا العامل البسيط من فراشه حاملا فانوسه، وتحت زخات المطر والدروب الموحلة الزلقة وصل إلى بيت القصخون، فطرق الباب بقوة، فأطل رأس القصخون مستغربا من هذه الزيارة غير المتوقعة، فبادر هذا العامل إلى شرح سبب زيارته في هذا الوقت المتأخر من الليل، ووسط هذا الطقس الرديء غير الملائم، وقال له إنه يريد من القصخون أن يخرج عنتر العبسي من السجن. ومهما حاول القصخون أن يقنعه بأن الأمر صعب ويستغرق ساعات طويلة من القراءة وبصفحات كثيرة وهو متعب يريد أن ينام، غير أن ذلك الرجل الساذج لم يقتنع بحجة القصخون، فأغراه بدفع النقود، وكانت آنذاك تسمى المجيديات، فأغراه بأن يضاعف له المجيديات. عندها رضخ الراوي للأمر، وعلى ضوء فانوس هذا الرجل الساذج كان الراوي يسرع في القراءة، وكان الرجل عاجلا من أمره تواقا للإسراء لإنقاذ بطله السجين. ورغم سهر القصخون وإلحاح الرجل لإنقاذ فارسه، فإن عنترة لم يكسر ولم يفك قيوده ويتحرر من سجنه في تلك الليلة الباردة إلا عند أذان الفجر وصياح الديكة. فأغلق القصخون كتابه وعاد الرجل سعيدا يجرر فرحته ممزوجة بغبش الفجر، متعثرة بحفر ماء كثيرة كي يصل إلى بيته وينام بعدها هانئا مطمئنا بعد أن أنقذ وحرر فارسه الشجاع من محنته. تلك هي إحدى مفارقات القصخون. وإلى هنا أعزائنا المستمعين نصل إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، تقبلوا منا أطيب الأمنيات وإلى اللقاء.

صور من التراث، الكاتب أحمد الحلي، المخرج حسن عماد.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الخامسة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السادسة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 اف

0: إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.
1: أسلمت وجهي

0: مشوار
1: من الأولى في بابل 91.7. صباحكم خير.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: السابعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
2: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع.
3: المستقبل اف ام.
4: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحاً ومساءً في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 07841-00006 و 077-41-00006.
2: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61 0783-1-1-61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا.
3: المستقبل اف ام، يبعث لكم الامل. المستقبل اف ام.

تحب الليل وتنسى الفجر يوم واتنين، تفوت عن نور تقول مش نور وتعشق نور سواد العين. ويجي الليل تحب الليل وتنسى الفجر يوم واتنين.

ليه شاور لي عليه اشوفه معاك واروح وياك دي قاسي النار وانا محتار وليه تحرمنا قاسي معاك بتنكر ليه شاور لي عليه اشوفه معاك واروح وياك دي قاسي النار وانا محتار وليه تحرمنا

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثامنة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: وقفة صغيرة مع الإعلان ونرجع. المستقبل اف ام.
2: يعلن مركز التعليم المستمر لجامعة المستقبل عن فتح دورات للطلبة والخريجين وطلبة المدارس والإعدادية لتعليم اللغة الإنجليزية، الذكاء الاصطناعي، مهارات الروبوتات، المهن الطبية والمهن الهندسية. المركز مفتوح صباحا ومساء في موقعه الكائن في حي القاضية مقابل مديرية تربية بابل. شهادتنا معتمدة ورسمية. مدة الدورات تتراوح بين 3 إلى 5 أيام. لمزيد من المعلومات الاتصال على الأرقام التالية 0784100006 و 0774100006.
1: للإعلان على إذاعة جامعة المستقبل، الاتصال بالوكيل الحصري، شركة التفاصيل، شريك نجاحك، على الرقم 0773-1-1-61 0783-1-1-61. المستقبل اف ام، الأولى في بابل. رجعنا لنكمل سوا. المستقبل اف ام
3: من الأولى في بابل 91.7. صباحكم خير.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. التاسعة صباحا بتوقيت جامعة المستقبل.
1: كل فكرة بداية، وكل بداية تصنع الفرق. معنا لا مستحيل تحت شمس المعرفة. إذاعة جامعة المستقبل، حيث يتجسد الطموح.
2: على هواكم.

بألف خير. وكل عام وانتم بألف خير، ويسعد صباحكم مستمعينا وحبايبنا بكل مكان. أهلا بيكم بهذه الحلقة من برنامج على هواكم، حلقة خاصة عن آخر أيام عيد الأضحى المبارك، واليوم آخر يوم. نتمنى لكم يا رب إن شاء الله قضيتوا وقت ممتع وأيام حلوة ولمة أيضا جميلة ومليئة بالود والمحبة والسوالف الجميلة. يا رب إن شاء الله ينعاد عليكم بالصحة والعافية وراحة البال. صبح عليكم أنا والزميلة الجميلة الزولة أزل الخفاجي، واني مريم الزبيدي، وأكيد مخرجنا اليوم يرافقنا بآخر أيام عيد الأضحى المبارك قيصر الجراح.

0: أكيد. ونقول بمكان الوردة شاي الكليشتي بإيدي وهنية الكل يا مريم، مو صحيح؟
1: ما لحقتي على الكليشتي.
0: أي مال للأسف لسوء حظي.
1: يسعد صباحك يا زولة. طبعا أنا كلش مشتاقة نطلع وياك ببرنامج صباحي.
0: فعلا صار
1: لنا فترة طويلة ما ملتقين بالبرنامج. إن شاء الله يا ربي صباح حلو بوجودك وبوجود مخرجنا وأكيد كل من يسمعنا.
0: أنت بألف خير يا رب.
1: إن شاء الله أشوفك بأعلى المراتب
0: حبيبتي. الله
1: تستاهلين كل شيء حلو
0: يا عمري انت. وشكرا لطبعا اكو مرات رب العالمين دائما يخلينا في اشخاص مثلا ينطونا طاقه ايجابيه حلوه، حتى لو يعني بالكلمه بال يعني بهذا الدافع المعنوي. احنا ما شاء الله يعني احنا صديقاتنا خلينا ندق الخشب
1: الحمد
0: يعني
1: لله محسودين. اكيد بالنهايه احنا اذاعتنا وكل شيء نقدمه هو من كل قلبنا. احنا متنفس ايضا لنا بنفس الوقت، مو فقط عمل نأديه ونروح ونرجع، لكن هو هنا لمه حلوه، ضحكه، سالفه. الله يديمها ان شاء الله ويديم عليكم المحبه واللمه الحلوه. ان شاء الله تونستوا بالعيد مستمعينا.
0: هسه احنا مستمعينا هسه اكيد راح نعرف ام متونسه ولا
1: ايش سويتوا.
0: حصلت عيديه
1: خير من الله
0: يعني؟ ايش قد
1: خير؟
0: ايش قد دخل مريم
1: وصلت لل 100,000 هالمره؟
0: نعم.
1: رغم صرت عروس قمت انا الدور انطي. صارت خسارتي اكبر.
0: مو لازم بعد
1: فهي كده. يعني كل ما تكبرين راح تقل الايدي، تقومين انت تنطين اكثر للاسف انتي. يعني أيه. بس احنا هذا الشيء مو مقياس، يعني احنا نبقى ناخذ من الكبار عيدية.
0: زين شلون سويتي الكليتشه هاي؟ سويتيها هوايه يعني تعبتي بيها؟
1: لا والله حلوه، سوالف
0: لما
1: ضحكه
0: هي دائما الكليتشه
1: ممكن أيه. شويه يحاولون يلغوصون ويساعدونا
0: لما بيها فتصير الاجواء
1: رغم هي يصير مرات ممكن تشنج سايف من القعده والوقت طويل ما تحسين بروحك، لكن تطلعين نتيجة حلوة
0: أكيد.
1: ونكهة طيبة، حلو من تذكرين بها ناسك وأحبابك وتحسين إن أنا مسويتها، أنا ذكرتكم
0: أكيد.
1: فتصير نفس طيب.
0: زين يعني أكو موجودة لحد الآن
1: عاداتنا مستمرة
0: مال نعم. لأن أنا يعني اللي دا أشوف الصراحة الأغلب العوائل
1: ممكن
0: ما تسويها يعني.
1: نعم ممكن
0: تجهز مثلا يعني أنا كل عيد أنا أقعد أسويها بس هاي مثلا صارني كم عيد
1: يصير يعني. ظروف يعني ممكن واحد بسبب ضيق الوقت إيه ما يلحق بسبب فعلا. دوامه
0: أكيد.
1: احنا اكيد معرضين مثل هيك ظروف. ان شاء الله يا ربي ينعاد عليكم بالصحه والعافيه.
0: اللهم امين.
1: ويانا اول مشارك
0: أول
1: صباحي راح يتصل بينا ويصبح علينا.
0: الو
2: الصباح خير.
0: صباح العافيه
2: والعافيه.
0: عيوني كل الهلا.
2: نعم انت بخير.
0: انت بألف
1: خير.
0: صحه وسلامه ان شاء الله وعساكم من العايدين.
2: يعني الله،
0: الله يسلمك ويحفظك. من وياي؟
2: حسن علي.
0: يا هلا بحسن، شلونك حسن؟
2: والله بخير رحمه الله.
0: شلونك؟ شلون العيد وياك؟
2: والله الحمد لله بخير.
0: وين رحتوا؟ وين جيتوا؟ بشرني ايش قد طيت عيديات
1: وايش قد اخذتوا؟
0: لا هم ما ياخذون ينطون.
2: والله هذه يعني شلون ما نطيت لازم واحد
0: يطيح. ايش قد بالله؟ صرفتن ارباع الحكي بيناتنا.
1: بعد من يقتنع بالربع؟
2: لا
1: زين والله اقتنعوا بالالف زين. هسه جهال هالوقت تطي 5,000 يقول لك هاي شنو قليله؟
0: يقبل بيها
2: اي والله يقول قليله
0: اي. زين رحتوا المكانات انتم يعني تحبوها او مثلا سويتوا جدول للايام مثلا ايام العيد مثلا وين تطلعون وين تجون؟
2: والله
1: شكرا ان شاء الله. بس ممكن تنصينا صوت الراديو تسمعنا
2: نعم
1: من التليفون؟
2: نعم ما بالسيارة خبرتك
1: حتى تسمعنا بصوت
0: نعم.
1: اوضح ونسمع.
0: نعم يا حسن.
2: نعم شوف
0: اي عين
2: كنت انا عندي اول يوم وياكم فزت مع المسابقة.
0: نعم
2: وراسلتكم ما حد رد علي.
0: نعم شوف احنا بسبب ايام العيد لود
1: نعم.
0: وبرامج واتصالات لهذا شوية يعني احنا نعتذر من عندكم جدا نعتذر من عندكم لكن أنا إن شاء الله أكمل البرنامج وأبلغ مدير الإذاعة حتى إن شاء الله
1: نعم. وأيضا هي من يخلص العيد هو راح يصير تفرغ لهذه الأمور
0: أكيد لأن هسه يعني أنتم معذرونة يعني هم معذرونة.
2: لا عادل لا معذرونة.
0: الله يسلمك وهذا حقكم أكيد.
1: ومبروك الفوز.
2: والله
0: الله يسلمك كل هلا بك يا حسن. يا هلا ومية هلا.
1: تحياتنا لك. يعني اتصال ثاني. ألو صباح الخير وكل عام وانتم بألف خير. يا هلا ابن براس حياة الله حبيبتي.
0: عمرك
1: وانت الوارد كله وعطرة.
0: انت بخير صحة وسلامة يا ربي. عمرك كل الهلا بيك
1: حبيبتي. فدوى القلب شلونك اخباري تحكينا شلونك ويا العيد؟
3: دارك بخير أخواتي كل الصادر كل عامهم
1: في دول قلبك
3: لأننا أحطاي دولة وأخذ من عبتي.
1: صوتك مو واضح كلش نبراس.
3: نعم
1: صوتك شوية مو واضح.
3: هسه واضح؟
1: أي أي حياة الله يا نبراس. سويتي بالعيد احكي لنا.
3: والله يعني خلصنا زيارات يعني نروح
1: يعني يجوكم لو انتم تروحون اكثر الزيارات.
3: زين اجونا وبين رحنا.
1: زين انت تتمنين او تحبين هذا النوع اللي تروحين للعالم لو العالم يجون للبيت؟
0: انا اروح للعالم
1: باعتبار نحن بنات نريد نطلع.
3: اي طبعا لا طبعا انا من النوع اللي يحبون يروحون.
1: زينك ليش العيد سويتيها بيديك لو دزيتوها توصيل لو شنو سالفتها احكي لنا؟
3: الاكثر توصيل.
1: ليش؟ يعني الأكثر ما بيت حيل هذه السنه؟
3: لا احنا بعيد رمضان يعني
1: سويتوا؟
3: عيد الفطر نحب نسويها بيدنا.
1: يعني ممكن للفتره قصيره ما بين العيدين فالعالم اغلبها يعني ما سوت.
3: بس يعني تخيلي انا حتى ملابس عيد يعني ما اشتريت لان ما أدري يعني حسيت
0: إن فترة قصيرة
3: وكذا
0: ما أحس بعد هاي ما
1: الملابس. نعم مو ذاك الاهتمام
0: لأن إحنا ما شاء الله يعني وخصوصا البنوتات ماكو طلعة تطلع لها ما تشتري ملابس.
1: نعم يعني فبالتالي هذا روتين يومي يعني أكيد. مو شيء جديد. زين احكي لنا على العيديات نبراس. حصلتي عيدية انطيتي
3: العيديات؟ لا حصلت
1: هذه زينة
0: مثل مريم 100 لو أكثر.
3: لا قليلة بس الحمد لله
1: هي فرحة بيها حتى لو قليلة.
3: لا هي بقيمة الأشخاص
0: فعلا. أكيد فعلا. أكيد أكيد
1: في دول قلبك يا يعني نبراس ونورتينا
0: إن شاء الله عيد مبارك عليك الحلو. وعلى عائلتك حبيبتي
1: إن شاء الله يا ربي كل عام وأنت بألف خير.
0: أكو اتصال آخر ونقول ألو عيدكم مبارك وصباح الخير.
4: صباح العيد وكرام وأنتم بألف ألف خير صحة السلامة يا رب إن شاء الله وتحقيق الأمان يا رب
1: يومة.
4: إن شاء الله من حوالي حبيبتي كل عام
0: عمري وأنت بألف خير
1: حياك الله يا هيومه كل عام وانت بألف خير
0: يا روحي
1: ان شاء الله نشوفك دائما ناجحه ومتالقه ومتمكنه ومحققه احلامك ان شاء الله
0: حبيبتي يا هيومه شلونك اخبارك ان شاء الله بخير
4: الله يخليكم والله من
0: شلون العيد وياك؟
4: لا الحمد لله الحمد لله والشكر.
0: وين رحتوا وين جيتوا سويتوا موقف صار وياك طريف بالعيد؟
4: والله استأذن اول يوم العيد ما طلعنا.
0: اي
4: ثاني يوم العيد رحنا للوادي نزور الاهل يعني هم حق
1: الله يرحم امواتهم اموات المسلمين.
4: البارحه رحت خلت يعني بنات اخوي ثلاثه
0: اي
4: قلت لهم الحمرابي قال اليوم دائما يعني الحمرابي المره ريد المنتجع بابل خدتهم
0: اي
4: ونسنا بس ردت يعني اخابرك على مودع يعني ادري بالتبعيه متخافين الالعاب قلت انا خلصت اذن ويانا
0: اني ما خاف اني ما خاف من الالعاب.
1: شنو هاي السمعة
4: أذل؟
0: يا أني أكثر شخص جبان بالألعاب.
4: لا أنت سباعية.
0: صدقيني لا بشوفي بكل شيء سباعية بس لد ما أني هاي سالفة الألعاب كلش
1: كنا عندنا حبة.
0: أي ما لا
1: صغير عندنا في الذكرى معينة.
0: ولا ألعب.
1: صايرة فوبيا. فعلا.
0: أنت لو مخابرتني بوقتها لا قلت لك هيومة حضريني.
1: شوفيني من دولاب الهوى سمعني.
4: وانا
0: كنت سباعية قلت خلي أخبرها حبيبتي أني يعني يسعدني اليوم أكو أشخاص يشوفني أنا سباعية وقوية لهذا اليوم.
1: نعم ومجرد تذكرونا دائما و
0: تفكير
1: غير نظرتك.
0: أي بس بخصوص الألعاب أي شيء تحتاجي أنا موجودة.
4: والله أنتم بقلوبنا الله شاهد
1: حبيبتي عمرك في دواء قلبتي يا هيومة.
4: أنا سعيدة من أسمع هاي البرامج
1: حبيبتي أكيد نفرح باتصالك ومشاركتك وبعد لا تختفين وتواصلوا ويانا دائما.
0: هيومة شقد انطيتي عيديات؟
4: أو سكت وخليها والعباس أبو فاضل عامل انطيت قطعة
0: شقد شقد؟
4: والله بالمية وخمسين
0: يا يوم
4: والله
0: ليش
1: نعم الظاهر العائلة ما شاء الله كبيرة فالصرف يصير أكثر
4: يعني جهال إخواني هواي هم أي. إخواني
1: الله يحفظهم
4: خلصتهم يعني هواي
0: انطيتها
4: وكل واحد خمسة خمسة
1: اي ما حد يقتنع بعد
0: اي ماكو بعد ماكو زين هيومة هذا الغداء العائلي او الريوق العائلي صار بالبيت مالتكم لو يم احد من اخوانك؟
4: لا يم اخويا الكبير.
0: ها شنو كانت العزيمة؟
4: والله غدا.
0: ها غدا.
4: اي نعم.
0: وتمنيت
4: اي حسن قلبت لا يعني بعد ما يعني الله يرحم ام وابوي.
0: الله يرحم يا رب. اكيد نعم لازم نعم. هو يكون بيتك كبير وهو نعم. يكون مكان للم العائله وهذا نعم. الدفء العائلي اهم شيء هي اللمه.
1: نعم الناس اغلبها يعني تذبح هاي الضحيه ويتمون ويصير نعم. توزيع على الاهالي بالمنطقه وعلى القرايب.
0: زين اليوم شنو الجدول مالتك وين تروحين
1: باعتبار اخر يوم العيد؟
4: اليوم بالبيت اليوم كملنا عيدية طلعنا وين ناس بنات أخويا إحنا هم شوية فنسنا بس تدل أشوان وفرحانة شو هم نقطيتهم فرحانة.
0: تدرين ليش؟ لأن تحسين بالمسؤولية وتحسين نعم. أنت العمة الحنونة وتحسين
1: نعم يعني تنطيني كل قلبها
0: العائلة تحبك فلهذا من تنطين وأنت فرحانة.
4: والله العظيم مو مجاملة أنا مو من طيب صح يعني بالمئة وخمسين أو بالمئتين بس بعدين رب العالمين يعوضني
0: يعوضك خير إن شاء الله
4: عليهم وعافية
0: أكيد إن شاء الله دوم يا رب
4: على الأطفال لأن الأطفال أحباب الله.
0: الله إن شاء الله يخليهم إليك ويخليك لهم يا هيومة واني شاكرة اتصالك جدا. شكرا حبيبتي.
1: الله يديم هذه المحبة والحنية يا هيومة. تحياتنا إليك ويا الاتصال آخر. ألو صباح الخير وعيدكم مبارك. عليكم السلام.
5: عيدكم مبارك كل عام وانتم بألف خير
1: أجمعين وانتم بألف خير يا رب. من ويانا؟
5: الله يسلمك وياكم مهند العزاوي.
1: حياك الله يا مهند.
5: الله يسلمك.
0: هذا الشاعر هذا الشاعر مهند العزاوي.
5: الله يسلمكم. أنا مهند العزاوي مو الشاعر.
0: ها عبالي الشاعر.
1: حياك الله يا مهند. مهند احكي لنا سويت بالعيد شلون العيد وياك؟
5: والله احنا بالعيد ما نطلع.
1: ها انت من هذه جماعه ما نطلع بالعيد؟
5: ايه يعني احنا نروح الحبايب والقرايب والنسابه والهاي بس احنا مثلا كطلعه مثلا يعني تصير هوسه يعني بالعيد مو مال واحد يطلع
1: يعني بالازدحامات. نعم يعني تعوض قبل العيد لو بعد العيد تعوض الطلعه وتعوض العائله.
5: لا لا ورا العيد نعوض الطلعه.
1: زين برايك انت هاي ورا العيد ممكن الاجواء راح تهدأ لو كلها مطبقه هاي الخطه فبالتالي راح يصير ايضا ازدحام؟
5: والله هي لا هي طبعا اكو ناس همين يعني هم تطلع بالعيد هم تطلع.
1: نعم بسبب يعني حركه السير والازدحامات اللي تصير بالشارع
5: وهواي يعني هواي امور مو بس هاي يعني مثلا حركه السير مثلا المطاعم مثلا المكانات الترفيهيه.
1: نعم كل مكان مزدحم يعني وين ما تروح.
5: اي لا ومن بعدين بالعيد الناس هي تستغلها فرصه اللي مثلا عنده عمل اللي عنده كذا يقول لك انا بالعيد قاعد.
1: نعم سبب العطله
5: فعلا. اي تخرط منها الحمد لله.
0: مهند حضرتك من وين مهند؟
5: أنا من الحمزة من حمزة الغرب.
0: يا هلا بيك يا مهند
1: تحياتنا إلى أهالينا بذيك المنطقة.
0: زين مهند إيش قد انطيت عيديات؟
5: والله أنا أصرف
0: أرباع
5: ودي صاحبي. لا
1: ما حد يقتنع بعد
5: كلمة يعني أصرف آلاف
0: أي أي
5: أي وتبقى مثلا أكو مثلا كبار ما تقدر تطيح
0: هاي وين تقدر تقنعها 5000 ما يقبل
5: 5-10
0: أي
5: يعني مرات عزيز عليك تطلي 25
1: فعلا. نعم
0: زين أنت يعني العم الكبير الخال الكبير لهذا تنطيها القد عيديات؟
5: أنا ترى مواليد الثمانينات.
0: إن شاء الله طولت العمر يا
1: العمر كله يا
0: إن شاء الله طولت العمر ويحفظك ويحفظهم إليك
1: وإن شاء الله ينعاد عليكم الصحة والعافية يا رب
5: علينا وعليكم
1: وإن شاء الله يعوضكم كلها أعياد.

0: اهلا يا علي.
1: كل عام وانتم بألف خير، الصحة والعافية ان شاء الله.
2: حياك الله يا
0: كل
2: علي.
0: عام وانت
1: علي والله
0: بخير.
1: البارحة صدق سويتيها ست ازل.
0: ليش؟
1: لأن مو قلت راح اطلع من البرنامج.
0: ايش عبالك انا قول وفعل.
1: ايش عبالك انت قابل انا ابو شمس؟
0: اي عبالك ابو شمس يعزم وما يوفي.
1: اي والله والله والنعم منك
2: ابو شمس ريوقي.
0: اول ما طلعنا منها قلت يلا لازم ما بيها مجال اليوم لازم باقل له.
1: عسى الدور هيك شلون تحنص بالناس تاكل هيك وتباوي. قلت لي والله وينك ابو شمس وشوف.
2: زين علي انت اليوم شنو ريوقك؟ تريقت؟ لا لو راح تتريق.
1: والله ما اخر مره نايمه ما تقبل تقوم، زعلانه مدري ايش بيها.
2: روحي كلك
0: هاي مال زعلانه مدري ايش بيها، لازم بيها انه وراها.
2: والله تدرون كلش زين ايش بيها.
1: ما ادري شنو زعلانه الصبح. قلت لها قوم سوي لها يوغا. قالت لي شو تروح تشوفيني شرك هذا الشكر اتريق.
2: خلي تخلص ترتاح تنام لها شويه بالعيد.
0: زين انت قلت نقطه ضعفها هي من اقولها خلي نطلع.
2: اي فعلا.
1: اي والله اي والله بس ما اليوم راح اطلعها لو داخلها للكورنيش.
0: ها فانت شو تقول لها هسه؟ تخابرها قولها عيني
2: حضره نفسي
0: للكورنيش سو هاي شو اسمه هذا العشاء الخفيف.
2: راح تقول لك خلينا نتعشى برا.
0: اي لا
1: اي والله اي والله اليوم هاي راح اخذ اليوم حكايه راس مالي واخذها وركت. الله يهديها علي.
2: اي هيك نريدك علي، هيك نريدك. كثرنا من هذه الطلعات.
0: ورد يبيعون بالشارع الوردة باثنين ونص.
2: شوية حرك جيبك.
1: هاي طلعة وأعشيها ونبشتيها وردة.
0: العشاء هي يعني. السوية علي.
2: راح تخلصك من المصاريف.
1: شو سوى بالوردة؟ هي وردة.
2: هاي والله سوالفكم بطلوها. جيبونا ورد.
1: هي وردة.
2: جيبونا ورد. هذه الأغنية من مخرجنا يقول هذه لكم.
1: الله يحفظك.
2: شكرا يحفظك يا رب.
1: شكرا إن شاء الله كلكم متعلقين.
2: تحياتنا
0: إلي عزك
2: وإن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير. حياك الله.

0: زعلانة الأسمر ما يقول لي
1: نقول
0: مرحبا.
1: هذا عيد ماكو زعل.
0: واني أقول لك مرحبا يا الأسمر وويانا اتصال.
1: يا سمر يجوز
2: صباح الخير والعافية.
0: صباح الورد على عيونك.
2: حبيبتي
1: انت
0: الله
1: يسلمك. حبيبتي كل عام
2: وانت بخير ان شاء الله.
1: حبيبتي
2: يا فاطمه وعافية وينعاد عليكم يا عمري بالخير والبركه.
1: اجمعين يا فاطمه حياك الله.
2: حبايب يا قلبي.
0: شلونك فاطمه؟
2: والله الحمد لله يا حبايب.
0: شلون العيد وياك؟
2: والله الحمد لله.
1: شوفي شوفي يا حبايب شلون تطلع حلوه من القلب. اي
0: طبعا يا حبايب. هاي
1: ما بدو قلبك يا فاطمه.
0: اي فاطمه بما انه انت ام البيت شنو الإجراءات اللي سويتيها؟ سويتي أكل؟ المن عزمتي؟ منو إجاج؟ المن رحتي؟
2: أنا ما رحت وما طلعت يعني لا طلعت بالبيت قاعدة يجون أخوتي. أنا الحمد لله يجوني.
0: أي
2: من شفتهم هو هذا العيد الحلو
0: يا عين.
1: الله يديم المحبة واللمة.
2: وجاء أخوي من السفر كان برضه المسافر هم
1: الحمد لله على سلامتك.
2: الحمد لله الله يسلمكم.
1: حلوة يعني هذه اللمة بلمة الأهل والأحباب يعني صدق تحسين هذا عيد.
0: أي أكيد.
1: وما يكمل بدون الكليتة. احكي لنا على الكليتة.
2: ها أي والله ما سويت كليتة أنا ما يعني كون ما أحب أشوي بالبيت.
1: لازم بالفرن.
2: ما سويت. أي كون برا.
1: فاطمة طبق عادات قبل.
0: قدمت للخطار.
1: عادات قبل ياخذوها للأفران.
0: الصدق
2: قبلت اي ضروره
0: عادي على اي حبه من برا. شنو قدمتي للخطار فطومه؟
2: والله شو هل يجي
0: أشياء يعني اشياء بارده وهاي الفاكهه وغيرها.
2: اي هاي فاكهه والله انا عندي شو اسمه مشمش سويت شربت
0: عفية والله
1: حلو كله طبيعي
2: ما ياكلون اذا يجون
0: معدله.
2: انا كنت اسوي اي عدي وحطيت شوي شكر يعني تزيد الناس هم بها أكثر سكر
0: صح.
2: سويت خفيف أيوة طيب قالوا
1: ألف عافية شهتنا بالمشمش الصبح
0: لازم نجيب مشمش
1: خاصة ذا رايد
0: حبيبتي. إن شاء الله عيد مبارك عليك وعلى عائلتك الكريمة وكل سنة وكل عام وينعاد عليكم بالخير والصحة والعافية يا فاطمة.
2: ست أزل أنتي بتعمي جين هاني جنابية والتخباجي
0: يا بعد روح هاني أتشرف خفاجية جنابية زويدية بعد منو
1: كلنا مع بعضين
0: كل العشائر على راسي والله
1: كنا أهل وحبايب إن شاء الله. الله يديم المحبة على كل العراقيين
0: حبيب.
1: حياة الله يا فطومة. ويانا اتصال آخر. ألو صباح الخير وكل عام وانتم بألف خير.
3: ألو صباح الخير
1: صباح العافية يا هلا بحيدر.
3: ألف تحية فتنين مشهور شخبارك.
1: حياة الله وكل عام وانتم بألف خير مرة أخرى.
3: سلام انت بخير ان شاء الله صحه وسلامه حبيبتي.
1: اجمعين يا رب. حياك الله يا حيدر.
3: تحيات المخرج الطيب مخرج جميل.
1: تحيات المخرج حضرتك
3: في الازل الخفاجي
0: عيوني. الله يسلمك يحفظك الله كل الهلا بيك. انت شلونك اخبارك؟
3: الله يخليك سلام انت بخير
0: وانت بألف خير
3: حضرتك الطيبه.
0: الله يسلمك ينعاد عليكم ان شاء الله بالخير والعافيه.
3: الله يخليك انا دائما اشاركك في يوم الخميس يعني كل يوم الخميس اشاركك.
0: عيوني اني اتشرف بيكم.
1: نعم احنا بكل الايام اكيد تشرفونا باتصالاتكم وتنورونا. احكي لنا سويت بالعيد حيدر.
3: انا صراحه يعني نعم زي ستار يعني انا بس اشرف يعني مشاركتي
1: نعم
3: دائما اجري كان دائما اشارك ست زي الخماس.
1: نعم احنا اكيد تشاركنا
0: اني اتشرف بيك يا حيدر وفي كل مشاركاتك وياي.
3: كل واحد
0: شاء عيوني الله يسلمك حيدر. الله يخليك
1: كل الأيام مفتوحة أيكم إن شاء
3: الله.
1: والله إحنا نسولف على العيد شو سويت بالعيد
0: وأجواء وين الأجواء
1: باعتبار اليوم أخير يوم العيد شلون راح تختم العيد؟
3: والله صراحة قررت إن شاء الله لا الله سهل أطلعني كربلاء المقدسة إن شاء الله.
1: زيارة مقبولة مقدما توصل بالسلامة إن شاء الله.
3: إن شاء الله عن قريب إن شاء الله كتار اليوم بعد ما رجع إن شاء الله قربت أطلع كربلاء إن شاء الله.
1: نعم. توصل بالسلامة وترجع بالسلامة يا رب.
3: الله يديك مرة حزور يعني وشوية وهذا وأرجع إن شاء الله.
1: نسألك الدعاء إحنا يا حيدر وإن شاء الله زيارة مقبولة وكل عام وأنت بألف خير مرة أخرى.
0: لا تنسى الدهين تجيب للعائلة الدهين الدهين.
1: دهين والشامية هذني عادات.
0: دور بالك ما تجيب الدهين شي خاصك.
3: لا لا لا دهيني وصراحة هذا الجوز والشغلة هاي
0: بعد. أي عافية.
1: ألف عافية مقدمة.
0: صوغة مال العيال.
1: ألف عافية مقدمة.
3: الله يحفظك وان شاء الله يا طيبين.
1: نورتنا باتصالك يا حيدر وكل عام وانت بالف خير مره اخرى. ويانا اتصال اخر.
0: اتصال اخر. الو
4: الو صباح الخير.
0: صباح
1: الخيرات والعافيه.
4: كل عام وانت بخير.
1: انت بالف خير.
4: كل عام صحه وسلامه. حضرت ست ازهار
0: يا عمري.
4: وناقصكم ست ازهار والله حاولت باب اللي انا حصلها ما حصلت
0: حبيبتي. واي مننا نحن نقول لها ان شاء الله
4: ما حصلت. قولوا لي واي اجيت الحلوه وحصلت
0: يا عمري. وتحياتنا للزميله ازهار الكندي حياتي. واكيد هسه هي دا تسمعنا ونقولها محبيك تيسألون عليك ويسلمون عليك.
1: احنا هم نسأل عليك يا زهر.
0: ان شاء الله هي عن قريب ان شاء الله تتواصلون سوا.
4: طبعا ازهار الكندي بنيتنا ان شاء الله تتقدم هنا عندنا في كربلاء بعدين اخذتوها رجعتوها رجعتوها.
1: عذرونا شو نسوي اخذناها منكم.
0: من ويانا قلبي
4: حول العين
0: يا هلا بحور. شلونك حور؟
4: الحمد لله
1: تفعلي يا غالية. شكان العيد وياك؟
4: نص ونص
1: يعني. طلعتي اجوكم اكثر شيء؟
4: ايه طلعنا.
1: حصلتي عيديات؟ لا
4: اول يوم.
1: اول يوم بس؟
4: زين اول يوم اجوي امامي بغداد اماتي.
1: حلو.
4: وخوالة بالنجف. ثاني يوم ثالث يوم طلعنا همينة. أول البارحة رحنا زرنا الإمام علي لأنه
1: الله يتقبل.
4: إيه فزرنا ورجعنا وألعاب في كربلاء مدينة ألعاب حلوة.
1: نعم.
0: أكثر لعبة تحبيها حور؟ أكثر لعبة
1: باعتبارك تحبين الألعاب.
4: أكثر لعبة المراجح ويا الأطفال.
0: يا حلوة.
1: عندنا أزل أبد ما تخاف من الألعاب. أي
0: أنا أبد أبد أبد نهائي.
4: أنا أخاف من اللعبات كربلاء. أخاف هي حلوة وأحب أصعدي لها وكذا بس صارت عندنا حوادث يعني اللعبة تسقط أو يكون عالقين فوق واللعبة تتعطل.
1: هذه الحوادث ممكن تصير. نعم بكل الألعاب بكل مكان سبب ممكن صدأ يصير بالمعدن وغيرها ممكن سوء يعني عدم صيانة.
4: لا ماكو صيانة يعني يريد بس إنه يجمع فلوس. الصيانة ماكو المفروض يعني حتى إنه يريد
0: ماكو خوف على أرواح الناس.
4: الحساب مثل شان يحاسبون هالمطاعم النظافة
0: المفروض حور. المفروض طبعا من خلال كلامك من خلال كلامك أنا أوجه لأصحاب الصيانة اللي بكل مدينة ألعاب اللي موجودة بكل المحافظات لازم عليهم بخصوص هذه الأيام يظل يراقب على مدار الساعات هذه الألعاب لأن بها خطورة وتسبب خطورة على يعني أولادنا وبناتنا. فلهذا
4: أطفالك إحنا من الأطفال يعني خليها خطورة علينا ما يخالف لكن الطفل
0: لا هو عليكم شون ما يخالف. هذه أرواح وإحنا ما نقبلها. بس إن شاء الله
4: والله جريمة ضد الطفولة هاي الطفل يعني أنا عندي خط أحمر والله العظيم
0: حبيبي
4: كل شيء على الطفل.
0: أي طبعا
4: شوفان ماكو من أسوأ المشكلة.
0: أي
4: يسوأ يتعاركم كذا أركب للأطفال أجيب ومجمحهم
0: أدخلهم. تحبين الأولاد؟ تحبين الأولاد يا حور؟
4: كلش أموت على الأطفال لأنه ليش تأذن؟ شوف أنت هسه ذكرى أحلى مرحلة يمر بها الإنسان هي مرحلة الطفولة.
0: صح
1: نعم. فكلنا نحلها
4: إلى أن يكبر يمكن إلى عمره 90 سنة ما ينسى الطفولة.
0: أكيد أكيد وخصوصاً إذا كانت طفولته حلوة.
4: أها
1: نعم دائماً نتمنى نرجع ذيك الأيام.
4: ليش نخليها هاي الطفولة حلوة؟ ليش إحنا نخليها هاي الطفولة حلوة؟ ليش نخليها على براءته على جمال طفولته؟ أحكي لك في الحادثة ولا راح أطول عليك.
1: نعم تفضلي.
4: شوف قبل يومين دقوا الباب أطفال جهال إجاوي أختهم شوية كبيرة تريد تطلب ملح من عندنا.
0: نعم.
4: إيه طبعاً دائماً أحب أكلها شوية الأطفال. أخوها عمره 4 سنين شفت بيدها قوطية هي شايفها. أخذتها من عندك قلت لها شنو طيني إياها فتحتها لقيت فيها تراب. قلت لها تبيعني يا أخوان السالفة شو هذا طلعت الدوارة يبكي قاعد قطيع عزيزك
1: طلعت عزيزة عليها
0: وهي قطيع بها تراب وقام يبكي
1: عليها. أي لا فعلا يعني خاصة ده هو مسويها جوز بيده
0: تعبان عليها
1: ترابات الوطن.
4: قلت لطيك 10,000 وأنا بعد لدمخته وقاموا
1: هاي صار عليها مزاد مزاد
0: من البداية ما باع لك إياها تردين نوب تسوين عليها مزايدة حور
4: واخواتي قالوا لي خطينا ليش تتزوجين وياه،
0: تحبين دائما تلاشين الاطفال وتحبين دائما، لان انت روحك طفوليه يا حور، فدائما تحبين هذه الطفل دائما تحبيه.
4: ايش خلي هاي الطفوله ايش، انا افضل انا يعني عن الاطفال واكل الاسف يعني ذول الاطفال اللي راحوا ضحيه طلاق انفصال امهم وابوهم او الايتام. يعني مع الاسف انا اشوف يعني جريمه خاصه بالعراق بصير جرائم ضد الطفوله والله العظيم.
0: صح
4: ليش يعني شكل ما اعرف
0: فعلا. طبعا طبعا ان شاء الله احنا المواضيع كلها ناخذها بطيب حسن وطيب خاطر، واحنا دائما نتناول مواضيع تخص العائله العراقيه والاسر.
1: نعم نتطرق لمواضيع
4: وقتكم بس الكلام
1: جميل. لا حبيبتي الهواء اليك
0: حبيبتي حبيبتي يا حور، وعيد المبارك عليكم.
1: الحنيه اللي بداخلك والبراءه، وان شاء الله يا ربي رزقك على نيتك
0: مستقبلا تكونين ام عظيمه
1: احلى ام ان شاء الله.
4: حبيبتي لا انا اريد اصير مدرسه قران للاطفال
0: ان شاء الله تصيرين وتكونين احلى مدرسه
1: ان شاء الله ربي يحقق كل احلامك وكل عام وانتم بألف خير مره اخرى.
0: كل الهلا
1: حياتك
0: حبيبتي ان شاء الله تبشرينا بالنجاح ان شاء الله ان شاء الله حبيبتي
1: حياتي الله يا احور. ويانا اتصال اخر وتاخرنا عليك، عذرنا من لود الاتصالات. الو
5: صباح الخير.
1: صباح الخيرات والعافية.
5: تحياتنا لكم، كل عام بخير كادر وذاعة المستقبل وعن محافظة بابل ولا عراقنا الحبيب وياكم علم النجم.
1: حياك الله يا علي نورتنا.
5: أولا نتمنى أنه تحقيق الأماني وقضاء الحاجات بهذا العيد.
1: أجمعين يا رب.
5: بلدنا وشعبنا ويحفظ حجاج بيت الله الحرام ويرجعهم.
1: اللهم آمين.
5: من إلى ديارهم.
1: أجمعين اللهم آمين. شلونكم يا علي؟
5: والله بخير. أجواء العيد هي أجواء طبيعية يعني ماكو.
1: احكينا على الأجواء يمكن بالنجف، زيارات التوافد العالم للمكان.
5: النجف تقريبا اليوم يلا خفت، اليوم الرابع يلا خفت.
1: حصلتوا زيارة أنتوا أهل النجف؟
5: احنا دائما ما نروح أول بداية، نفتح المجال للمحافظات خارج البلد.
1: بعد أنتوا أهل الكرم والطيب ما تقصرون.
5: دائما نروح ثالث يوم أو ثاني يوم نزور الإمام ونزور المقابر.
1: الله يتقبل وأكيد يذكرونا وياكم بالدعاء.
5: أكيد أكيد.
1: حياك الله يا علي. زين احكينا عن آخر يوم العيد، إيش راح تسوي وشنو مخططاتك؟
5: والله يعني حال الأيام الأربعة يعني خفت اللي شوي خفت العالم.
1: يعني ممكن أكو مشروع ممكن تطلع العائلة تعوضهم بآخر يوم.
5: للأسف العالم مو يمنا حقيقة، يعني هي العائلة قبل العيد طلعوا للخوالهم بالناصرية.
1: نعم يرجعون بالسلامة إن شاء الله. زين شلون يعني هاي وحشة الأهل يعني بالعيد، يعني ممكن تفتقدهم؟
5: والله مو هم تعرفين يعني هم بالذاك العيد ما راح حطوا هذا العيد
1: عوضتهم.
5: أي أكيد أكيد هم هم يعني هم لهم حق عليهم خوالهم.
1: أكيد مستدى. أكيد والله يديم إن شاء الله يا ربي صلة الرحم بينكم والمودة والرحمة دائما. أكيد أكيد. وكل عام وأنتم بألف خير وأيامكم إن شاء الله كلها أعياد ومسرات.
5: الله يسعد أيامكم وأيام العراقيين جميعا.
1: حياك الله نورتنا يا علي، تحياتنا إليك. نروح فاصل قصير اتصال ويانا بعد
0: اتصال آخر. ألو
6: ألو صباح الخير.
0: صباح العافية.
1: صباح الخير والعافية.
6: شوكم أموركم.
1: حياك الله يا عبد الحي.
6: شوف أنت شو حافظ اسمي، شوف شو حافظ هذاك ما حافظ يقول لي أقول محبوب جماعة ترش يقول لي خلي يسمعوا كل الناس يقول بيدنجان يقول لي إيشي.
1: احنا مخرجنا يبلغنا منه يتصل ويانا أكيد، وإحنا نحفظكم واحد واحد. نورتنا يا عبد الحي وصباح الخير والعافية عليك.
6: صباح الخير، صباح العسل، صباح الياسمين، صباح الأشجار والروس في سالينا وفي عراق جميع خاصة ناحية برطلم ومسلم مرة يعني.
1: تحياتنا لأهلنا اللي بسهلنا وكل الهلا بيكم إن شاء الله يا ربي عيد مبارك عليكم.
6: علينا وعليكم على جميع العراق خاصة أمهاتنا أبهاتنا الطيبين والميتين.
1: اللهم آمين ويرحم أمواتنا وأمواتكم يا رب. أحكينا عن العيد.
6: والتحية أجد اسمها فطومة في العراق في سالينا والجميع العراق أجد اسمها فطومة تحيات لهم.
1: ساكو واحدة اسمها فطومة.
6: أجد اسمها فطومة قدمنا ورود العطية
1: تحياتنا لكل فطوماتنا.
6: إيه والله وتحيات لهم أشواقي لهم حبي لهم فطومات كلهم
1: إن شاء الله. وصلت التحية وهذه السلام وصل منك يا عبد الحي. احكينا على مخططاتك بآخر يوم العيد، شنو ببالك شون راح تقضي؟
6: باكر اخر يوم باكر مو اليوم باكر.
1: لا اليوم اخر يوم.
6: لا باكر هم باكر هم
0: عبد الحي عنده خمسة ايام.
6: ايه ايه باكر
1: ان شاء الله ايامك كلها اعياد ومسرات.
6: والله الحمد لله بالنسبه لي انا يومي عيد
1: ان شاء الله يا ربي دوم والله يديمها
6: عليك. واللي مرتاح واللي مرتاح جيبه مليان الله يمسيه على عافيه يوميا يا معيد.
1: ان شاء الله دائما يا رب والله يديم عليك الخير والبركه وراحه البال.
6: اسالكم سؤال.
1: تفضل.
6: اكتب لما واحد يطلب اغنيه ليش ما تطلعون على ذوق اغنيه؟
1: اطلب اغنيه وابشر مخرجنا يطلعها لك.
6: والله ما يطلع على ذوقي والله.
1: اطلب على الهواء اطلب وجرب ما تخسر شيء.
6: خلي طلع مهند مقبل لما يدق على الخشب يدق.
1: شنو هي؟
6: مهند مقبل لما يدق على الخشب يدق. يدق على الخشب يدق.
1: يعني هي اسمها الأغنية؟
0: اسمها دق على الخشب.
6: أنا أريد أخاطب الجماهير لما أطلع بالحفلات يعني.
1: نعم. إن شاء الله مخرجنا إذا حصل الأغنية مطلوبة يطلعها.
0: صار اللي هي مهند منقذ قصده اللي هي مال أغنيته هذه الشهيرة
1: أتانيك
0: أعتقد. مو أتانيك هاي مال على الخشبة.
6: والله أنت فنانة والله أنت فنانة والله.
0: أنا سهلت لك الموضوع.
1: حياك الله يا عبد الحي. إن شاء الله يا طلبة تلبي مخرجنا وتسمع من خلال الفواصل ونروح فاصل. هيا هاي

0: وشكرا لعبد الحي
1: ان شاء الله ما قصرنا وياك عبد الحي
0: وشكرا لمخرجنا عيشنا اجواء حلوه هماسيه و تقريبا رجعنا لايام المناسبات والاعراس ذكرنا بها
1: اريد اريد اعراس المناسبات فيكم ما تجيبون
0: ان شاء الله ان شاء الله عن قريب
1: ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله
0: نروح لاتصال ويانا الو صباح الخير
2: صباح العافيه والسرور كل عام وانتم بخير يا رب العالمين الصحه والسلامه ان شاء الله
0: اجمعين يا رب
2: عزك عليكم وعلى مستمعين اذاعه المستقبل
0: اجمعين يا رب من وياك
2: وياكم امير الجبوري حاليا من كركوك
0: حياك الله يا امير وتحياتنا لاهالينا بكركوك
2: لا انا من الحله بس دوام بكركوك
0: خطي يا رب ترجع بالسلامه دوام وبالعيد
2: اي والله من قبل العيد لحد الان
1: يعني ما نزلت
2: لا والله
1: منطيت عيديات
0: هو هاي هنا احنا اتصالك مختلف نريد نعرف شلون صار العيد وياك
2: والله اجواء هنا كركوك تختلف طبعا عن كل باقي المحافظات نهب اهلها وناسها ولو احنا اختلافنا قليل بالمواطنين في سبيل نوفر لهم الامن والامان على كل شعب العراق
0: تحياتنا لكم يعني تحياتنا لكم
1: طبعا اشقد حلو اليوم
2: طبعا
1: امير شنو شعوركم وانتم عايفين اهلكم وقاعدين تطلبون الناس وتحمون
2: كعادة كعادة بس شو نسوي
0: انتوا ابطال يا امير انتوا ابطالنا بالرد السريع ونتمنى لكم يا ربي الله يحميكم ويبعد عنكم كل مكروه ويرجعكم لاهلكم واحبابكم بخير وسلامه ويا رب ان شاء الله العيد يتعوض بايام هي عيد ان شاء الله
2: عن طريق اذاعتكم أحيي كل أقاربي وأصدقائي وأهلي
0: تحياتنا للجميع
2: ولكل الشعب العراقي طبعا وقواتنا البطلة وبالذات القائد البطل الفريق سامر الحسيني قائدنا وتاجراتنا يعني وكل ضباطنا ومراتبنا تحياتنا لهم وبالذات فوج العقرب الفاضل كلكم تعرفون أبطال العقرب من كان الله يرحمه القائد
0: الشهيد الواقعي إن شاء الله
2: القائد الشهيد البطل سلام المعموري كلهم لهم سولات طبعا والحلة يعني تعرفها بالذات يعني أكيد تعرف أكيد هاي الشخصيات تعرف قوات العقرب شنو هي
1: نعم نعم أكيد يا أمير أمير أنتم أنتم تشاية الوطن انتم ظهر الوطن يسلمي. انتم الوطن هو اللي هسه بزودكم العالم دا تعيد فعلا. والعالم دا تطلع والعالم دا تزور اقاربها نعم. والعالم دا تقطع مسافات حتى تروح تتونس هذا كله بجهودكم
2: احنا سالبين ارواحنا وراحتنا في سبيل الشعب العراقي والمواطنين واهلنا واقاربنا واصدقائنا انا مو بس يعني احكي عن نفسي
1: او احكي
2: احكي عن قوه كامله هي قياده قوه الرد السريع يعني في سبيل احنا نوفر الحمايه للمواطنين من انجاس الدواعش والبقيه وكلهم في سبيل
0: الله ينصركم على اعدائكم يا امير
2: الشعب العراقي يكونوا ان شاء الله بامن وأمان
0: اللهم أمين ويسركم على أعداكم جميعا
2: عمتلاتكم وإذاعتكم وشلوة لكل الشعب العراقي إن شاء الله يكون بخير وبسلامة ونتمنى بخير من رئيس الوزراء المقبل الجديد الأستاذ علي الزيدي باني راعي الموظفين وأكو ناس يعني هواية هواية أكو ناس كانت مظلومة باتجاه هسه إحنا عيف القوات الأمنية بس باتجاه عموم كل الموظفين الدولة بل
0: الله ينصركم إن شاء الله ويا رب مناشدة تكون مسموعة وتتكلل بالإجابة شكرا لك يا أمير وهذه الأغنية إهداء من مخرجنا ومننا من إذاعتنا لكل أصنافنا بالجيش وأبطالنا
2: بس بلا زحمة عليك بس شغلة الفاتحة إلى روح الشهيد فاضل الله يرحم الإعلام الشهيد البطل
0: الله
2: فاضل
0: الله يرحمه برحمته أكيد نقرأ الفاتحة إحنا وكل من يسمعنا
2: تحياتنا
0: لك يا أمير جبوري حياك الله نورتنا وعيدك مبارك
3: صقر وسلاح عليهم راح مغمضة لعلية تختاره خلق صياح بالاستعداء مكحل عين البشارة ويتشف الريح تفقى تصيح ضحكها يبين بثار رتبته لال عليها انشال وطن

0: طبعا خلينا نرجع نشوف الرسائل.
1: نعم
0: يا مريم،
1: نبت مباشر
0: عطر الولاية تقول تحياتي للجميع والمخرج الوردة، تحياتنا لك يا عطر الولاية. جنة الزهراء تقول صباح الخيرات والمسرات عليكم، شكرا لك يا جنة وصباح العافية عليك. وحوراء تقول فعلا فعلا عليها من ما أدري. علي البابلي يقول أتخيل ستأزل خفاجة صاعدة بدولاب الهواء ويعطل، شنو شعورك تسوين؟ لا أصعد حتى ما عندي شعور، أنا ما أصعد به الدنيا
1: أصلا ما تجربة
0: ولا أريد، حتى لو عطلان ما أقعد بدولاب الهواء. وأبو ولاية العراقي يقول صباح الخير زملائي، حياك الله يا أبو ولاية كل الهلا بيك. يقول حيدر الحسناوي صباح الورد والياسمين عليكم، كل عام وانتم بخير صحة وسلامة يا رب، للجميع التوفيق. شكرا لك يا حيدر،
1: وانت بألف خير. خير.
0: أبو ولاية العراقي يقول العمارة شبه ما فيها عيد، ليش؟
1: إن شاء الله يا رب يعني أيامكم كلها أعياد وأنتم تصنعون العيد وأنتم أهل العيد مثل ما قالت زميلتي أزل.
0: ناسكم وأهلكم طيبين الصراحة، هذه مو مجاملة، أهل العمارة من الناس المعازيب وهم بخصوص هذه المناسبات هم قدها وقدود. وتحياتنا لكل من استمع لنا ولكل من شاهدنا وشارك ويانا، وشكرا لكم. ونقول لكم اليوم بما أنه هو اليوم آخر أيام عيد الأضحى المبارك، كل عام وانتم بألف خير صحة وسلامة يا رب ان شاء الله، وعساكم من العايدين. وان شاء الله كنا خفيفين الظل عليكم اليوم اني وزميلتي العزيزة الحبيبة اللي مشتاقة لها هواية مريومة مريم الزبيد،
1: وان شاء الله يا ربي ختامها مسكويات.
0: إن شاء الله
1: ختمنا حبيبتي. اخر ايام العيد وينعاد عليكم مرة اخرى مستمعينا وحبايبنا بكل خير ومحبة وراحة بال. ان شاء الله يا ربي هذه الايام ايام العيد كانت ايام جبر لخواطركم واستجابة الدعوات، وإن شاء الله يا ربي يرجعون الحجاج من بيت الله الحرام بخير وسلامة، وتستقبلوهم
0: آمين.
1: بكل حب وبأنتم براحة وصحة وعافية وأنتم بأمان، والله يديم الأمن والأمان على بلدنا
0: آمين.
1: والأعياد إن شاء الله تستمر وأفراحنا تدوم. إن شاء الله نلتقيكم بحلقات أخرى ونرجع لبرنامجنا الصباحي، وأكيد نلتقيكم باشر مع مقدمات أخريات من مقدماتنا العزيزات الغاليات من كادر إذاعة جامعة المستقبل. كنا وياكم بالإعداد وياكم بهذه الحلقة وتقديمها أنا مريم الزبيتي وزميلتي الجميلة والغالية حبيبتي. أزل الخفاجي ومخرجنا اللي ما قصر بفواصلة جميلة
0: أكيد.
1: لهذا اليوم قيصر الجراح. إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير وعيدكم مبارك.
0: مع السلامة،
1: إلى اللقاء.

من هنا من هنا يبدأ الحلم، ومن هنا يولد الإنجاز. إذاعة جامعة المستقبل، حيث التعليم رؤية ومسار. رؤية ومسار.

ذي تماثيل المكان وذا مداري وذي ممرات الظنون السرمدية. الحزن في مثل هالوقت اضطراري، والبكاء في مثل هالوقت أولوية. اتخذ من أطرف الفكرة قراري، وانحسرت إنسان قلب وطيب نية. يمكن أغير على البيدة مساري، يمكن أخذ من بعض نفسي خوية. لا تشوف اللي تحت عيني سماري، ذي جداول دمعة العين الشقية. باختياري كل هذا باختياري، المضض واللبس والعين الغوية. في الحدود الممكنة كان انتشاري، في مداد النور كنت أنبل ضحية.

0: أتنشد عن رفيق اللي يمداري وأتلمس في دج الليل الحبيبة. لا حوافر خيل يا شرهة غباري، لا سيوف ولا خنعة الحضرمية.
1: هنا إذاعة جامعة المستقبل 91.7 FM.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الواحدة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية.
1: الثانية صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.

0: دقات الساعة برعاية أمواج التكنولوجية. الثالثة صباحاً بتوقيت جامعة المستقبل.
1: المستقبل FM 91.7.